0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعد

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: صاحب كارب التقوى Seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الفاتحة رضا الله وإلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المفضل والمجاهد في سبيل الله الشيخ هجي نور علي أنور وزوجتي والمفرلة كي هجي محمد أمين نور بن كي هجي نور علي والمفرلة أبويا الوالد الشيخ هجي نور الأنور بن كي هجي نور علي وزوجتي وأصولهم وفروعهم ومصاعرتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله رضوانه عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Muqarramun wal-Muqtarramun, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, para hujjah, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir, ya, begitu pula segenap santri Pondok Pesantren At-Taqwa, serta tak lupa pula yang mendengarkan melalui pengeras suara atau mendengarkan melalui gelombang radio At-Taqwa. Mudah-mudahan baik kita yang hadir di tempat ini, di Masjid Jami' Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi, ataupun yang mendengarkan melalui pengeras suara, atau yang mengikuti pengajian ini melalui Radio At-Taqwa 1368 AM Ramah Berbudaya. Mudah-mudahan yang mendengarkan melalui pengeras suara atau yang mengikuti pengajian ini melalui Radio At-Taqwa 1368 AM

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين المؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين المؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتك عليه نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين سنغن برحمة الله وكرامه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده إليه كريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا وصحابه سيدنا رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وخصوصا إلى أرواح المغفور المجاهد في سبيل الشيخ يجي نور عن نور الزوجة ومغلق يجي من نور بن كي يجي نور علي والمغفور لأبويا الوالد الشيخ نور عن نور بن كي يجي نور علي والزوجة وأصولهم وفروعهم ومصارتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف وافهم واجعل جنات مسواهم اللهم اجعل رقابنا ورقابهم من النار وجعلنا من عذاب القبر وبسد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخل الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.